0: الحوت أناتشت لين وحتات
1: حتانو تصغينو سلاح لانو يتصغينو שמע ישראל

بها بملكيوتم بموم النخ بمتوم النخ رحمة دنفشين أسيل خيبين تتكفو